to ita ce za ta fara daga baiti na farko ne muka zo din zan rika ci kaza na kaza ba har zuwa kamar da aka saudara za a jiji barkar maiki sallallahu alaihi wasallam to ga ta kamar haka takaddima ta na zamcewa to farkon madala in ita wannan alfiya alfitsira ne lumniya fitsira na bawaya to madala in ta baitin ta na farko shine fadi na da nake cewa baya ga basmala da salsala da hamdala baya ga basmala da salsala basmala kalmar bismillahir rahmanir rahim wato abubuwan takaitowa ne ko nahati ne kamar da laraba suke fada daga bismillahir rahmanir rahim akai nahati akai abubuwan shi sai ki cewa basmala to takaitawa ne kaito kalmar salati ne kamar a ce mace kuma ku da an ce salati goma goma ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ce an yi salsala ko a ce bismillahir rahmanir rahim sai a ce an yi basmala ko alhamdulillahi rabbil alamin sai a ce an yi hamdala to haka dai na hataini to na sahaba adal basmala ci was salati ala annabi sallama ai na sahaba adal basm ail alfir na sun ita wannan alfiya tasira alfiya tasira alfiya tasira nail umniya fisira nabawiya nasin ta baya ga basmala da salati ga baya ga bismillah da salati ga ma'akin Allah sallama to gashi kamar yadda yake al-muqaddima kana farko ki qala allazi urafu bin nawali ibnu nawali lil ilahi da qala allazi urafu bir rifa'i قال الذي يرفع بالرفاء ابن النوالي للإله الدائي قال الذي يرفع بالرفاء ابن النوالي للإله الدائي شيني مطلع انت شيني مطلع بيتي مطلع بيتي قال الذي يرفع بالرفاء ابن النوالي للإله الدائي بالحكمة والموعظة الحسنة ما إخلاص النية المستحسنة وما تبرئته من حوله لقوة الله العلي وحوله حمدا لمن سيرة أنبيائه ذكر في الذكر وأسبيائه وقص لنا هكذاك قصص هم وقصص غيرهم ذا نسس كي يقتدي بهم الأنام فلتفهموا هذاك يا أقوام وقصص سواه مول الإعتبار تذكر إذ تنس يا للإعتبار تكاجي قال الذي يورف بالرفاء ابن النوالي للإله الدائي بالحكمة والموئزة الحسنة مع إخلاص النية المستحسنة وما تبرئته من حوله لقوة الله العلي وحوله حمدا لمن سيرة أمين.